والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

خالصة أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرقنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان